السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم. لا إله إلا هو وحده لا شريك له ملك الحمد لله كل شيء قدير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له ملك الحمد لله كل شيء قدير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحمد لله كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار وما أجرنا من النار وما أجرنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام عليك بالسلام. فحينا ربنا بالسلام ادخلنا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى ربنا سبحانه.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا وحده لا شريك له نذكر الحمد حتى كل شيء قدير اللهم لا مال المعتق لا مدين ممنعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان.
1: Pendengar RRI Suara yang masih sedang mengikuti pelaksanaan sholat Jumat hari ini, langsung dari Masjid Al-Azhar Polresta Kota Sorong, demikianlah pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan ibadah sholat Jumat 26 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih kembali ke studio Pro 1 RRI Sorong.